هتا عيامة شيزو لبو من هردايار بيو امن دسمه وسربانة شي بلين هتا دوتاوي محبوبة.

0: پێشینان قسە شیرین وەک شەکر بوو. وشەیان ڕاست و دروست وەک نەخشی بەرد بوو. بینەرانی پرۆگرامە جوانەکەی مایکی خا گەڕامەوەلاتان بە هیوام ڕۆژێکی پڕخێر و تەندروست باشیتان هەبێت. بۆ پرۆگرامی ئەمڕۆم هاتوومەتانی و بازاڕی شاری سلەیمانی دەپرسم توی هاوڵاتی تا چەند گرنگی بە پەندی پێشینان دەدەیت و لە ژیانی ڕۆژانەتا کاری پێدەکەیت. بینەر و بیسەرمان من بزانین پرۆگرامەکەمە ئەمڕۆ چی تێدا.
1: سلاو لە توێش گوڵێنی
0: سپاس ئەمڕۆ چۆن بڕیاریدا ویستەدانی ناوبازار؟
1: وەڵای دەمێک بوونە هاتبووم ئەمڕۆ تە لەگەڵ کچەکەنا بڕیانماندا جەولەیەکی ناوبازار بکەین پیاسێک بکەین و هەندێک شتمان شتی و دەمانش پێویست بوو.
0: بەخێوێن بە هیوان بازارکردنێکی باش.
1: سپاس ممنون.
0: من ئەمڕۆ تەوەرەکەم لەسەر پەندی پێشینانە.
1: بەڵێ.
0: گرنگی پەندی پێشینان لە ژیانی هەر تاکێکمانە. بەڕێزە پەندێک هەیە کە کردی بێتە بەسەر مشقی ژیانە بۆ ئەوەی لە کارەکاندا سەرکەوتووبی؟
1: وەڵای پەندی پێشینان وەکو عام بەعام باشن، بەڵام یعنی ئەوەی کە من پێڕەوی بکەم ها ئەڵێ کاری ئەمڕۆ مەخەسبێنێ، ئەوم زۆر بەدڵ ئەو پەندە، یعنی بەڕاستی یعنی چۆن بڵێن وەکو بەرنامە ڕێژی بۆ ژیانت ئەکات، بەڵام وەکو هەندێ پەندی تایە بەڕاستی هەستەکەم ناگونجێ، یعنی لەگەڵ
0: کامێک ئێستا هی ناگونجێ و بۆچی ناگونجێ؟
1: بۆ نمونەیەکی لەوانە ئەڵێ پێ يعني بجوري براكي خود راكيشة أي باشا بو براكم دريشتر نكمو بيم زيات الراكيشم يعني بو لقالي بكا بمين موا يعني توزيك أو بلا موا
0: ناموية
1: وهستا كم ناقون جيه أنا وكو بعام فانتي بيشينان يعني زول زول باشا وإسفاديكي باشا يبونا وكان من بلا موكو يعني توزي رخنا ملاوها يا راسي بي
0: ماما جانم كاتب
2: بخير بين
0: دەبینم کتێب پێە بەرەز کتێب
2: بەڵێ بەڵە کتێب فرۆشم
0: ماوەی چەند ساڵە؟
2: وەڵایی لە 92 ئەو کوڕە لە بەغا لەگەڵمان کتێبمانە فرۆش ئەوە شاید حاڵە.
0: تۆ تا چەند گرنگی بە پەندی پێشینانەی لە ژیانی ڕۆژانی خۆتە؟
2: من پەندی پێشینان بە شتێکی من بە سەقافەتێکی گەورەیە زانم و بە خەزینەیەکی مەعرفی بێ کۆتاییە. هەر ملەتێک پەندی پێشینانی نەبێ و هۆنراوە و ڕۆمانوشتی نەبێ من ئەڵێم ملەتێکی دواکەوتووە. گەلی کورد وەکو خۆمان شانەزی پێواکەین لە پەندی پێشینانە زۆر پێشکەوتوین، یعنی لەخوا بە زیاد بێ دایم نووسەرانمان نووسەرانی پێشوو کە لە نووسەران ئەو شتیان نەهێشتەوون بێ و کۆیان کردوێتەوە. بەڵام من لەگەڵ پەندی پێشینانە لەگەڵ هەر هەموویان نیم لە سە تا سەد، چونکە زۆربەی پەندی پێشینان کۆنە ئێستا بۆ نمونە ئەڵێ دەست بە کلااوەکەتەوە بگرە با نەی بە من لەگەڵ ئەوەیانیم، چونکە مەسەن لە شوێنێکە ئەگەر کارەساتێک بوو نابێ بڵێ ئاگرەسوورە لە خۆم دوورە. لەگەڵ زۆربەی وشەکانیان نیم ئەوانەی کە سەیری دواواکات
0: ئەی کامەیە کە تۆ زۆر بەدڵەوە بەردەوام کاری پێ ئەەکەیت؟
2: من هینە ئەڵێ گەشببین بە ڕژبین مەبە، شتە جوانەکانت دێتە پێشەوە، یعنی من کە گەشببین بووم هەموو ئاواتەکانم دێتە پێشەوە لە ژیانیشمە تەنگ و چەڵەمەی زۆر ناخۆشم بینی، ئیتر ئەوە ژیانە بێ تەحملی بکەین، بەڵام قەت ڕژبین نەبووم، دایم گەشببین.
3: جان باش و بەخێر بن سەر چاو
0: زوزوێ بۆ چاخانەی شاعر؟
3: وەڵام من دەمێکە تەقریبەن بۆ 48 ساڵە بێ لێرە دانیشم، فترەی ئەمە لێرە دانیشن لەگە کاچەرکۆ بێکەس و مامۆستا ڕەو بێگەر و حوسێن عارف و تەمە شوێنی هینمان بوو، شوێنی بینین و خۆشەویستی شعر و مێژووی ئەدەبی کوردی و هەموو خۆشەیەکمان ئێرە بوو. زوو کاتی خۆی بە جستا لە فەیسبووک مێ فەیسبووک مێ لە فەیسبووکە بەڵاوەکەمەوە سێ زینجە چوار دیوانی شمێ گەڵارەزانی ئستێر و گونای فەیمەسکی زامی ئاوێنەکان ڕێهێڵش
0: بەڵێمەندرێش من بۆ ئەمڕۆ تەوەرێکم هەیە گرنگی پەندی پێشینانە. پەندی پێشینان لای تۆ چییە؟ چی ئەگەێن
3: پەندی پێشینان؟ ئەو تەلیسمە جوانەیە، ئەو ڕووبارە پیرۆزەیە کە باو باپیرانمان بو ايمان مجيش تو لها مباركان جيانا لا ادبا لا رسو كوتا لا جاني الرجانا مانا لا خوشو استيخاكا لا پروردي نوكان مان بو خوشو استيخاكو بو ادب بو اوي كبتان بغن با دارجي خوان وبن با اندامي كي بكالي بو امكو مغول بو نشتمانا كمان بو كردوساني خوشو است
0: كم پنده تو زور كاري بي اكيلا جياني خوتا
3: بلا پیرامید نمر همو پندکانی او زور گرنگه تمن پیرامید ک دگمن دروز بیتو پیرامید همو بارکان همو درگاکان جانی یاو شتی زور باز کردو بس من هوکو لبر کردن لبر من کردو بس همو خونه تو هم پیرو یکم بو جانی رو جانی خو
0: هم سگانم کاتو
4: همو کاتو که باشو بخیر هاتی
0: رو جانه بچو سرقالی خریدی
4: بلای خان نشین بوم من لسحاب ومسخ خانشين بوم جاران دواي دوام عاتم بو شعب إسا زياي كدو لبانو ليرا متى يوارا
0: من الجريدة أبينم بس برز
4: من تقريبا لما زيادر بولي كتاب كتاب عيني شو نسير شو كتاب بلايك مو إجا من لما لوس ومالك زيادر لدو أزا كتاب من هيلا شوانا تاسير خير مو من تمنو حوت جيما بازار
0: من دریش بید من امرو تاوری کم حال بجار دوام لسر بندی پیشینان بندی پیشینان تا چند جای خوی گرتوا
4: پیشینی من سپاس دقم کدر که بو پرسیاره هستیاره کردو او راوتو بو دوای خودو که پیشینان منو و ایو خلکانه چی باش فلسفیان بو لسر جیان پیم وای پندکان جای خویان گرتوا ولی هم جال جالش تیه که ویزور جار او وقت خوی دقا و دق در ناشی ما هم بابی چی دره بلا هم برشون بی او زخیری چی نشتمانی ایمه یه مونمونه دفر جوار اصر من جی خوی روی تو مونمونه نمونه من زوره لبر او پیما یه من دی پیشیدن تو نتوانی زرب بینی بسریا او کلتوری تو او ناسنامه ملت یک براسی
5: سلام علیکم ایوش به زور زور بخیر بین
0: من با امرو توریکم هیا لسر گرنگی پندی پیشینن لجیانا همو ما ازمونی خوش و نخوش اکی بلام ازمون نخوش اکن مروف دایم پندی لیور اگری تو چی ته بو ام بابت؟
5: من زور رزم هیا با پیشینین من ولی همو والله تیکش به همو زمانه بندی پیشینن هیا اوين بلاي منو سرنجي راكيشام هتن اوان او مكتب وشهادة واكاديمية تانية نيناوا بس شتيوان وتو تا يوم الدين هرميني توا نقشي سر بردا اوانا كالي برد لشويني خوي سنجينا اگر ايما اما بكينو بولاتا كمان باورك هيج دوش مني بيما ناري اما يعني زور زور من بلاو مهمة وكأشليت هوي ايشا كي خومانوها
0: نرخي
5: زير يعني قدري زير لاي زرنگرا هر زرنگر و زير ناگريتو هموش تقبل لاي ايما بنرخ بيت لا او خزانا لا او شويني ايشي تيا اكين لا او امانتي دراو با ايما ابي واسي ريبكين اما يزيركا يعني ايما هات زرنگر نيكا زرنگر با ايما بي همو مانوكو زرنگر وابين او شتيكي تدستو ابي وابو نرخا بو قيمة سيريبكين
0: برز ممکن
6: همو کاتیک باش بخیر بین سر چاو گورتان کردیم پی خوش حال
0: سر
6: چاو
0: لیسا بازاری زیر لچی
6: بو خواه خلق خوی آلتونه خلق خوی زیره بس ام زیری ایما زیری دست کرده بس انسان خوی لهموش تی پیروستره نابق انسان قیمتی خوی لدست با انسان لهموش تی پیروستره زیر اوه بهایه کی هیا وقتیه بس انسان که لهموش تی پیروستره و لهموش تی کش با قیمتره
0: من بو امرو بابتی کم هیا لسر پندی پیشینان بگو من برازه کسی که با ازمونی تو پندی پیشینان گولی بوا پندی پیشینان چی اگینه لیتو؟
6: هموش تیگه گینه چون که ایمه با رابردو مانو جوانین اله اگر برد لشوینی خوی سنگینه
0: برزد لدرو جیاوید؟
6: بله لأوروپا جاوم عمریک
0: او پندد یکسر بمنو دیاره غریبی زور چشتو
6: اره والله غریبی ولاتی که بلین لتركيا زور كم جاوم بس لويانان جاوم لألمانيا جاوم لإيطاليا جاوم لحدودي لمسا وسويسرا لو ولاتانها لهم جاوم
0: لو بندت شي تيغشتوك علي بر لجي خوي سنجينا
6: بر لجي خوي سنجينا أزاني شوانا كسي جوانا كمن ليرا ولاتي خوما خاشي خوما قرسيكي خوم هيا لیره خلق ازانی من چیم و کیانم چی و چیم کردو و ازمونم چیا بس لوی نه لوی همو کسی بیگانه یا چون که ولاتی تو نیا هیچ کیمی کد نیه لوی باورکی لوی که ام بینی لتلویزیون حتا وکی سلیمانی مبینی اخی خوزگم لیو بوما یا باورکی ایما بم ولاتو جوانین ام ولاتو ولاتی همو مانه دایک مانه ایما ام خاکا نبی هیچ شیک مان نیا
0: ام كاتو باش
7: باشتر بو تو جان بخير بن سرتو
0: ما شاء الله دكانك تجلي زوري ليا و رنغا و رنغيشن ام صار هيج رنغا ترندا
7: والله بلا زياتر رنغي زردو بميو شيني كال ولين او سي رنغا ترندن بلا
0: من بو امره توريكم ها ايش جرينجي بندي بيشينانا للي هاولاتيان لجياني روجانانا و تاتشنت كاري بيزا كان برزكو جنجك جرينجي بن بابته اي
7: والله گرینگی اگه چی استوایلی اتو یعنی هر شتیک رویا لجیان تا قصی پیشینانو باو باپیران یه تو یاد که او قصی هن کردو رک او شت جیبه جیبه یعنی اوی کسی اکتو زگل بابت اگه بزانه ازانه که او قصانی که کراو او پندانی که اتراو هموی لجی خویتی چون الی برد لجی خوی سنگینه یعنی بونم نگیه لسر بنجی خوی در روید یعنی امشتانه هموی اتراو اصلا هموی یعنی رک اوی یه تا دی هنیشت هی که ای بینی بون من کسی که باج نیا مثلا با او با پیرانیشی باج نبود حالا گیال سر بندی خویر یا گوره آورج بچوک پیتی که یعنی اوشتانه که اترا و هموی رگو کو خوی یت دی هیچ قصه ای که آن نکرد و بلامو پندی پیشینانو امشتوانیه یعنی عکسی آور رباتو
0: خوشبستانی اما بمشویش گشتینا کوتای پروگرامی امرومن سپاس با بینریتن، سپاس با عزیزانی قصه هم با کردین هر تن دروز باش بین، خواهتان لگل
8: ایرا رادیوی خاکا 99.1
9: رادیوی خاک 99.1

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا هم

لو ما تشذال أسر لي ويا هردو الروح يا بيك أقن بلي روجك بدبين موا ما تشكي ليوان ذبكم